0: Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Pada sesi kali ini, tema pembahasan kita adalah kembali kepada ulama antara klaim dan kenyataan. Apa yang akan kita sampaikan ini adalah bagian dari nasihat untuk saya pribadi, kemudian kepada para jamaah sekalian. Dan kita berdoa kepada Allah, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghasilkan perasaan takut kepada-Mu, pertambahan iman kepada-Mu, dan amal karena-Mu. Dan jadikan ilmu-ilmu kami adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Karena sebagian orang, sebagian pihak, ada yang mengklaim bahwa mereka kembali kepada ulama. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Dan kita khawatir, kita juga termasuk orang-orang yang demikian. Maka kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari keburukan jiwa kita dan kejahatan amal kita. Sebagaimana kita sering mengucapkan di pembukaan muhadharah, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kami berlindung kepada-Mu ya Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami dan dari kejahatan amalan-amalan kami. Allah subhanahu wa ta'ala